0: أجمعين. اللهم فوض الإسلام شر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأهياء منهم والأموات ويسرهم على إقامة الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

الحمد لله، الحمد لله الذي وكفى، والصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا عباد الله، اتقوا الله وحافظوا على الطاعة وحضر الجمع والجماعات. فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز:

تعلمون. واعلموا أن الله تعالى لنبيه القديم وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم إعز الإسلام والمسلمين واحصل الكثرة عن داعات. اللهم أصله رأية ورأية واجعل بلدته إندونيسية خصوص هذه قريتنا جيفورة وسائر البلدان المسلمين عامة رحية محمية.

0: الكافي، بسم الله الواشي، بسم الله المعاشي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.
1: الله أكبر. الله

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك على الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك

يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت

بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Sana.

استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه لا إله إلا الله لا شريك له وهو قال الحمد لله كل شيء قدير لا إله إلا الله لا شريك له وهو قال الحمد لله على كل شيء قدير لا إله إلا الله لا شريك له وهو الحمد لله على كل شيء قدير اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اعد السلام ومنك السلام ومنك اعد السلام حين ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دع السلام تبارك ربنا وفعليك يا ذا الجلال والإكرام إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض هذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء سع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم إلهنا ربنا أنت مولانا سبحان الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله على كل حال الله أكبر الله الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله لا شريك له وهو قال الحمد لله على كل شيء قدير صلى الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصليت وسلم وبارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا أول الأولين يا أخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا رحيم المساكين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلحنا شؤوننا كلها أصلحنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا متقبلا وخلقا مستقيما وعلما نافعا وقلبا خاشعا

0: قال لرفعتك إنك على كل شيء قدير بالإجابة جدير. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم ألف بين قلوب أمة سيدنا محمد، اللهم انصرهم نصرا عزيزا، وافتح لهم فتحا قريبا مبينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. سي الفاتحة.
1: اللهم

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.